لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: صباح الحبايب، خلونا الطايب.
3: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
2: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
5: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح وحين يمسي العرش سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر الدنيا
1: توكلت
0: والآخرة.
1: العرش العظيم.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: ماذا استفدتم يا أصحابي مما رويته عليكم عن إبراهيم حتى الآن؟ قل يا حسان.
1: عرفنا الإيمان الفطري الذي بدا على إبراهيم قبل أن يأتيه وحي ربه،
2: والشجاعة الزائدة وقوة الإيمان،
0: والثقة بالله. نعم يا أبنائي، علينا جميعا أن نثق بالله تعالى مهما زادت الشدائد والمحن، وألا نخشى في الله لومة لائم كما فعل أبو الأنبياء.
3: ولكن كيف جاءت للسيدنا إبراهيم فكرة هدم الأصنام وتحطيمها؟
0: قل كل من عند الله.
4: يا سارة، لماذا لا تأتون معنا للاحتفال بالعيد؟ فأنا مشغولة بعمل المأكل والمشرب، والجواري يساعدنني في ذلك. سيكون يوما جميلا، تعالوا معنا، فسوف يحضره الملك النمرود والأوريغالو، وسيكون يوما عظيما يشغل الناس فرح ومأكل ومشرب واحتفالات.
0: ومن الغريب أن إبراهيم قد وافق أمه على الحضور في ذلك اليوم، مما أثار دهشة زوجته سارة، حيث أمرها أن تهيئ لوطا وتجهزه حتى يشهد ذلك اليوم ويلبي دعوة أم إبراهيم.

0: هيا
1: إلى التماثيل، إلى الخير وإلى البركة وإلى الفلاح. هيا إلى شراء أفضل الآلهة وأنفعها للناس.
0: بل آلهتي أنا الأفضل، إنها من صنع آزر. هيا إلى المعجزات، هيا إلى الكرامات.
2: هاتي هذا الإله، أعتقد أنه سينفعني. فماذا يأكل؟
0: يأكل الزبد والسمن والعسل، والنبيذ يشربه ليل نهار.
2: لو صدق هذا الإله وأعاد لي زوجتي.
0: يا رجل لا تقل هذا، فالآلهة لا تكذب، وزوجتك هي الكاذبة. صدقوا الآلهة قبل أن تغضب عليكم.
1: هيا معي الآلهة، فمن يشتري قبل يوم الزينة والتفرغ للهو واللعب. هيا

0: ماذا يأكل مردوخ إله الآلهة؟
1: إنه يعشق اللحم ويشرب الخمر بكثرة.
0: في المرة القادمة سآتيه بلحوم طازجة.

0: لكن إبراهيم عليه السلام لم يحطم الأصنام إلا بعد محاولات كثيرة لإقناع قومه بتوحيد الله والكف عن الشرك به وعبادة الأصنام من دون الله تعالى.
1: صدقت يا سعد، وهذه نقطة لم يلتفت إليها كثير من الناس، أن إبراهيم كان حليما وأواها وصبورا،
2: ومع ذلك لم يستجب قومه له في كل المرات التي دعاهم إلى توحيد الله.
1: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فلقد نصحهم وأرشدهم، لكنه مستحب العمى على الهدى يا بني. وهذه آيات تدل على أن إبراهيم لم ييأس، بل حاول كثيرا قبل أن يكسر أصنامهم.

0: أتزين بك يا مولاي.
1: نو نو نو يوم زينتي يا وزير، أليس كذلك؟
0: العالم كله ينتظرك يا مولاي، يا إلهنا العظيم.

حبيبتي، كم من فتاة تزوجت واستمر زواجها سنين بلا إنجاب إلى أن أنجبت، فهوني عليك. وها هو لوط قد ملأ عليكما الأيام سعادة وهناء. هيا هيا استعدي للاحتفالات، هيا هيا يا سارة.

0: هل أمي إلي يا جارية؟
1: سمعا وطاعة يا سيدتي.
0: سوف يأتي إبراهيم ولدي، وسوف تأتي معه سارة ولوط ليكون يوما مشهودا.
1: أتألم كثيرا، فسيدتي سارة لم تنجب حتى الآن.
0: اصمتي، لا تذكريني بأي شيء يفسد مجيء إبراهيم ولدي. هيا جهزي معي الطعام، هيا.

0: الله من أجمل يا الله.
1: نمرح ونفرح في ظل حماية الآلهة. أكملوا فرحكم وطبلكم وأكملوا الغناء والرقص والمرح.
2: الملك النمرود ملك الدنيا يبعث لكم بالطعام والشراب، كلوا واشربوا وازدادوا لهوا ولعبا.
3: أنا أمهر صانع تماثيل وآلهة، أريد أن أصنع تمثالا للملك.
1: تعال هنا، أتريد أن تشبه النمرود وتصنع له تمثالا؟ لا لا لا، إنه أعلى وأقوى. تعال إلى السجن والعذاب الأليم.
0: لا، اتركوني اتركوني اتركوني.
1: هيا
4: ماذا لو ذهبنا معه؟ إذا لكان مكاننا السجن والتعذيب.
5: لقد تدخلت الآلهة لتحمينا من بطش النمرود وجنوده.
6: فضل الأصنام علينا كبير.
7: واستعد الجميع للذهاب للاحتفال، وأحضروا القرابين والطعام والشراب للآلهة. فنظر إبراهيم إلى السماء ثم قال لأمه: إني سقيم ولن أستطيع الذهاب معكم.

وعندما رحل الجميع قال إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وسمعه بعض

المارة وغضبوا مما سمعوا. وذهب إبراهيم عليه السلام إلى الآلهة المزعومة. ذهب والناس في غفلة، في احتفالات ولهو ولعب. ذهب ليثبت لهم أنهم على الباطل وأن الحق آت لا محالة.

0: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب FM، يلا خلكم على السمع وخلينا حبايب.

صباح الخير من حبايب أف أم، حيث تبدأ الحكايات بنبضة أمل وتروى القلوب على صوت المحبة.

صباح الخير من حبايب اف ام، صباحكم خير. من قلب الدوحة إلى كل قلب يسمعنا، نبعث دفء الكلمات ونور البدايات.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: مجلس حبايب نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
3: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
1: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
0: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد، نراكم في بلاس فاندوم.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: صباح الخير من حبايب فم 93.7. صباح يليق بكم وأصوات تعانق يومكم بحب وصدق.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط، وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز، الحب الجديد.
0: هش، غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.

صباح الخير من حبايب أف أم، صباح التفاؤل، لأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنكون أقرب لأحلامنا.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة اكثر مع اوريدو.
3: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط. كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
5: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
6: جونيورز، الحب الجديد.

صباح الخير من حبايب اف ام مع اول خيط شمس انقلكم صباح النور من حبايب حيث القلوب تلتقي قبل الأرض.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

صباح الخير من حبايب اف ام، صباح السعادة. نهمس بهدوء، ابتسموا، فالحياة تنتظر منكم إشراقة مختلفة.

0: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب اف ام، يلا خلكم على السماء وخلينا حبايب.
2: مجلس حبايب نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
3: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
4: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: بيبقى فن.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
3: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بي في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
3: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
4: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
6: لا تفكر ولا تحتار.
7: حبايب FM 93.7 FM.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7. وجهل

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز الحب الجديد.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حصل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز، الحب الجديد.
0: هش، غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
7: جونيورز، الحب الجديد.
8: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
9: جد والله؟ شلون؟
8: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
9: كل يوم؟
8: إيه نعم، كل يوم.
9: خلاص، بشحن رقم هلا الحين.
10: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
11: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
12: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
3: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
1: كل يوم؟
0: إيه نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
3: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطل عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز الحب الجديد.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
4: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: عش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خليك على السمع وخلينا حبايب.

شوي بكرة المي تيجي عالفي تربت التي استنى شوي

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
5: حبايب افهم، خلك على السمع وخلينا حبايب.
6: حبايب افهم 93.7 FM.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خلكم على السما وخلينا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: I love the music.
4: Best music.
5: خلك على السمع.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز الحب الجديد.
3: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: حبايب افهم، خلك عالسمع وخلينا حبايب.
5: حبايب افهم 93.7 FM.

يا عم حاول ارسمها بغني من قلبي وعلى علي بغني وبوصفها.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: على الموج الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: اذاعه قطريه بنكهه عربيه.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned. 1, 2, 3, let's go.

0: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
1: إذا أكتر هي ابنكها عربية.
0: حبايب FM, the rhythm of this.

0: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned.
1: حبايب اف ام 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: على الموج الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: اذاعه قطريه بنكهه عربيه.

0: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned.
1: حبايب اف ام 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: You are listening to 93.7 FM Radio in Qatar.
1: إذا أكثر يبنكها عربية.
2: حبايب FM, the rhythm.

0: انت على الموج الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: اذاعه قطريه بنكهه عربيه.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned. 1, 2, 3, let's go.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.